البلاد باب الواد باب الواد يا باب الواد البلاد مالها بالواد باب الواد يا باب الواد ولاد العوف